rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya dengan ilmiah dan penuh hikmah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين

Masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله.

terkait Adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah

dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia, harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyurul muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipe.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas.

Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini.
Maka mari

0: لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan

وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadharah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwan.

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain.

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, tiga poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Dzulqarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Dzulqarnain ditahdits